شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: buat mama.
1: Cosa fa? Provare a volare. Ho un altro.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمل شمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة رسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

لما اجتمعنا الحال.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زغزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: Iman Kahwa. لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أصدر في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: سنجار كانت عروس الجبل، كان يملأها الصخب، نسائمها الملونة المعجونة بالخمر والعسل، تلاعب زوايا الأبنية وتبتسم لروح مزاراتها القائمة المستقيمة مع الشمس في عناق أبدي هو الأقدم من نوعه. أهلها بسطاء يحملون طيبة قروية من نوع خاص، قلوبهم نقية لا تصدأ أبدا حتى لو أنهكها التعب. قبل بزوغ فجر يوم الأحد 3 أغسطس 2014، كان مشهد سيل السيارات المتجهة إلى الجبل الجاثم على حدود الصحراء يثير الرعب، وكانت أضواء السيارات التي تحمل عشرات الآلاف من المذعورين وهي تتسابق باتجاه الجبل الذي مثل نقطة الخلاص من موت أكيد. كانوا يحاولون استعادة السنوات التي قبرت، يركضون مسرعين وهم ينظرون عبر الجبل إلى جسدها الذي يتهاوى. آلاف العيون تترقب، ففي الذاكرة وجع آخر، وهذا الليل المستوطن في الصدور والأرواح المنهكة الفارة، ليل آخر لم يقرأه الجميع، هو حزن متنهد في الصوت والنشيج. مع انهيار المقاومة في تلك المناطق اقتحم مقاتلو تنظيم داعش بنحو 40 سيارة تلك المجمعات، وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وحتى أطفال. ومع وصول أخبار الإبادة تلك انهارت الأوضاع.
1: نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس، أهلي يذبحون، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية، أنقذونا أنقذونا. 48 ساعة، 30 ألف عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق، 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على اليزيديين والآن تكرر. في قرن 21 نذبح، نبيت، يبات دين كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية، أن ترفضونا. سيد الرئيس، أريد.
2: شكرا جزيلا، شكرا.
3: غريب الانفزال، حالي حسين الحزنية، غنونا المصري مسكين شيخ علي الشمس أذربيجاني الشاميني. وهكا أوجي خمقه يا لادري خفوك أزيد يا غزيل، جونش بي أمتش بي دنيا يا غريبة غريبة.
0: سنجار، القضاء البسيط المسالم تحول إلى رمز عالمي، وأصبح نقطة فاصلة بين من يحب القتل ويروج له ومن يحب السلام وينشره. لقد أصبحت سنجار اليوم دليلا صارخا على وحشية وعدوانية تنظيم داعش الإجرامي الذي ارتكب أبشع الجرائم هناك، من خطف وقتل وسبي، ثم جرائم اغتصاب لفتيات صغيرات السن وبيع الحرائر الإيزيديات وأخذهن كجواري وبيعهن في أسواق المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها التنظيم. هجر سكان المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه وبقوا هناك عدة أسابيع، ومات العديد منهم من الجوع والمرض، إلى أن قامت قوات البيشمركة وبدعم من التحالف الدولي من إنقاذ بقية الإيزيديين الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق آمنة.
4: أجوان أنت فيك جوا.
0: أعلن فخامة الرئيس مسعود بارزاني تحرير سنجار من سيطرة تنظيم داعش تزامنا مع دخول قوات البيشمركة المدينة التي تمثل الموطن الرئيسي للإيزيديين. وقال فخامته خلال مؤتمر صحفي عقده في سنجار: في هذا اليوم التاريخي سجلت قوات البيشمركة ملحمة تاريخية، وأنا هنا للإعلان عن تحرير سنجار التي وقعت تحت سيطرة المتشددين في آب أغسطس 2014، حيث تمكنت قوات البيشمركة بمساعدة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة من فصل سنجار من ناحيتي الشرق والغرب.
5: نامي خدي مازن دلوان ونامي بخيراتن سرشوا سپاس بو خدي مازن سپاس بو پیشمرگی قهرمان و فرماندهی قهرمان کدوی روژا دیروکی دا داستان کام مزن ها تا تومار کرن سر دست وان قهرمان ها و از لیر شنگار مزگینی ها رزگار کرن ها شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان و خانواده شهیدت قهرمان و بتای بطی خوشکو برایت میت ازدی اف داستانه ها تا تومار کرن خوی ناجماره یک پیشمرگیت قهرمان جه شهید ها به هشت ها برینه انشاءالله و ایویا چاک بینوک ها زود کم بو بریندار ها و از سپاس ها میدیاشت کم هیا خومالی و یا دروش چون که رول خوب باشی دید دوینه و افرو و از سپاس ها به پایان بو همه پیشمرگی و فرماندهت قهرمان و دومایه من دویتن از سلاویت گرم پنیرم بو گیانه شهیدت قهرمان، شهیدت کرد و کردستان و همه شهیدت ریکا آزادی و مروباتی زور سپاس جارک کدیم همه بخیر هاتن و

0: يا مدينة ما زالت تحمل في حجارتها صدى الصرخات، وفي ترابها ذاكرة لا يطويها الزمن. كلما أقبلت الذكرى عاد الوجع يمشي بين الأزقة، واستيقظت الحكاية التي كتبت بالدموع قبل الحبر.
1: كانت مليانة عبات هاي
2: كلها طلعتها أنت؟ يعني هاي كانت يعني مادين واير طويل لحيث يفجرون عن بعد يعني
1: إيه. من بقى كانوا يراقبونا من هنا ازدحام والجنس خاصة هنا من بعيد يفجرون بيه. هذاني بالزوايا هنا كان
2: يعني موزعيها بالقاعة مال الكنيسة العبوات هذه
1: نعم. إيه؟ ومنك مودينا على النقطة نهاية الواير يود يعني توصل على النقطة مالتهم منك كانوا يفجروها
2: العبوات كانوا زرعيها بالكنيسة يعني
1: نعم.
2: هي الكنيسة إذا نشوف الآن يعني هي طيارة قصفتها الصاروخ يمكن
1: هم بالبداية فجروها
2: فجروها
1: بعدين بالبداية. هم اجوا وشافت الطيارة طبوا هنا سيارتين
2: اي
1: ضربت الطيارة
2: ضربتهم الطيارة
1: اي نعم.
2: زين كم عبوة طلعت من هالمكان انت؟
1: 13 بعد ما متفجرة ما عدا اللي فجروا 13 طلعت
2: 13 ما متفجرة طلعت
1: ما متفجرة
2: وين كانوا موزعيها مروان؟
1: هذاك القسم كله انفجر
2: اي
1: واللي بقية كانوا هناك ونانا بالزاوية جوا الدرج كانوا موجودين.

0: بالقوانين العالمية والعالم كله العصير ما يتعضى، ولكن هم أجوا بشكل وحشي جدا. هم وحشين رهابين سفلة ساقطين، الدعش الارهابين ضبحوا منها أكثر من 5000 وأسروا أكثر من 5000، وكلكم تسمعون بالإذاعات والتلفزيونات لأنه الإرهاب الدعش الذي لا عندهم دين ولا إيمان يبيعون نسانا وبناتنا بالسوق كالأغنام، ولا هذا مع الأسف الشديد. ولكن أثناء تحرير سنجار ترأس بها السيد رئيس مسعود برزاني على قيادة البيشمركة، وتمكننا بتحرير سنجار من أيادي الدعش الإرهابيين ولكن بدون أي خسارة.
1: سنجار الآن محررة ولكن البنى التحتية هي مهدمة تقريبا، كيف ستتعاملون مستقبلا مع هذا الوضع؟
0: التعامل مع الوضع احنا ننتظر المنظمات الإنسانية والدولية والصاحب الضمير والأخلاق في العالم ليساعدونا في سبيل تحرير أو تعمير سنجار من الجديد. ماذا ظلمنا؟ مجرد نحن يزيدين، ديارنا يزيدية ولغتنا كردية لا أكثر ولا أقل. شنو ذنبي إذا الله خلقني يزيدي يجي لي ناس يضبحني لكوني أنا يزيدي؟ هذا ظلمنا. أنا أدعي وأناشد كل ذمير الحي في العالم والدولة الكبرى بأن ينقذون الديانة اليزيدية من هالوحن ومن هالإبادة الجماعية من أيادي الكفرة الظالمين.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: هنا لم تكن الفاجعة حدثا عابرا بل جرحا غائرا في ضمير الإنسانية. هذا إيزيدي ينبش ذاكرته صافا أحداثها على أطراف جمجمته، ففي الذاكرة وجع آخر.
2: سبع نفرات احنا، 5 مختوفين
1: اللي هم زوجتك؟
2: زوجتي وبناتي 3 وابني 1. الحمد لله جتي مارتين، بقى 4.
1: مرحبا مارتين.
3: أهلا،
1: شلونك؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك.
1: مارتين، شوية ندردش أنا وأنتي نحكي؟ تحكين عادي؟
3: إيه.
1: لو منحكي أشرح الضوجين؟
3: لا.
1: شوية نسترجع الذكريات، نرجع قبل 4 سنوات؟
3: إيه.
1: عادي؟
3: إيه.
1: طيب مارتين، خلال هذه الفترة شنو كان يصير قدامك أحداث؟ شفتي ناس انقتلوا وشفتي ناس يعني صارت حوادث أمام عينك أنتي؟
3: بالكوتشو شفنا ناس مقتولين يعني بس عظام، ماكو دود. شفنا
1: يعني ما قتلوا ناس أمامك أنتي؟
3: لا.
1: كنتي تسمعين رمي رصاص أو فتشي؟
3: يعني كنا نسمع، إيه كنا نسمع يعني من جن يتقدمون، تجي الطيارة تقصف، تجي يعني كل شيء يصير. هم من يعني من يصير شيء همين يروحون يقاتلون، كنا نشوف بالتلفزيونات يعني يذبحون الناس.
1: المواقف اللي ما تقدرين تنسيها صارت قدامك شنو هي؟ يعني موقف تحسي يعني فد شيء شفتي، فد منظر شفتي قدامك، فد حالة شفتيها قدامك ما تقدرين تنسيها، دائما تذكريها.
3: أخذ أمي بس، ما
1: بس من أخذ أمك.
3: أنا يعني أقدر أنهزم من بس ما عندي رقم أبوي.
1: ما كنت تقدري؟ طيب هناك داعش شلون كانوا يتعاملون وياك؟ ايش سووا لك؟
4: معاملتهم مو جيده.
1: شلون يعني مو جيده؟ ايش كانوا يسوون؟
4: يعني كانوا يضربوننا وكانوا يعني يشغلونا مثل الخدامه، وكانوا يضربوننا حتى اطفالهم يضربوننا ويحطونا بغرفه، ويعني حتى نكيف ما يخلونا ولا العاب ولا شيء، دائما بالمطبخ ساجنين.
1: طيب انت شلون كانوا يضربوك يعني؟
4: ايه.
1: وين كانوا يضربوك؟ شلون؟
4: براسي وهاي.
1: ضربوك براسك؟
5: شنو
1: ضربوك؟
4: بفاس وبحديده.
1: اوف،
4: كان راسي كله وجسمي كله حتى هذا كان كبير،
1: كان دم.
4: وبعدين حتى الجرح ما داو.
1: ما داو الجرح مالتك؟
4: لا، رجعت عند صديقتي وكان معفن، ورجعت عند صديقتي وداوت لي.
1: طيب اول ما شفتي بابا شلون كان رد فعلك انتي؟
4: كيفت كثير.
1: وبكيتي من شفتي؟
4: اي والله صرت ابكي على امي. امي ضايقه، انا كنت بسياره كبيره وأمي تطلع علي وتدق على الباب وتصرخ وتبكي، وأنا أقول ماما ماما، وأنا أبكي متت من البكاء، وبابا وبابا وبابا وبابا.
1: يعني عرفتيهم أول ما رجعتي
4: أو أعرفهم؟
1: شو تقولين لداعش هدية؟
4: لداعش؟ أنا قلت لكل الداعش اللي رحت من عنه، قلت لهم والله ما أسامحكم ولا بالدنيا ولا بالآخرة.
5: أيها الإيزيدي، لا تبلل الليل بدمعك، فروحك الحزينة لن تستيقظ الآن، فدعها حتى يعبر بك هذا الحزن مساحات الفرح إلى حديقة الأحزان، حيث تنتشر هناك أوجاعك الخالدة، تنتظرك جروحك وأحزانك الوفية، خرائطك وجع، جروحك ممتدة، وأخاديدك عميقة حفرتها الأحزان. ولكن لا تقلق، ما زال في القلب اتساع خبأته سنجار من أجل جرحك، فمن أعماق الجرح النازف وفي أشد لحظات الألم ينبعث صوت الحياة بكلمات. لكل شخص وطن يعيش فيه، إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا.
6: من طلعنا من بيتنا شفنا داعش، كنا عم غمت عيوني مشان ما أشوف داعش، كان عم بيخوف، بس كنا عم كان بيخوف، كان الصوت تلقت. رحنا على الجبل وبعد نمنا الليلة وبس، وبعدين رحنا على الدهوك، بعدين من الدهوك رحنا على العالش.
1: نفسيا كيف تعاملتم مع ليلى لحظات الأولى أثناء وصولها، أثناء استلامكم إلها؟ الوضع النفسي ممكن أن تصف لنا وضعها النفسي؟ وحضرتك أنت معلم وتمتلك من القدرة والوعي ما يمكنك من أن تؤهلها نفسيا مرة أخرى، بداية كيف كان وضعها وكيف أنت قمت بإعادة تأهيلها مرة أخرى نفسيا؟
7: صراحة يوم 9/4/2017 هذا اليوم لا أنسى أبدا، اليوم الذي وصلت به شقيقة ليلى إلى أقليم كردستان وبالتحديد إلى قرية بوزان القريبة من ناحية القوش. صراحة أنا كنت حاضر موجود هناك الساعة تقريبا 11 بالليل، هي وصلت أول ما كانت جالسة مع شقيقها مروان بالسيارة كانت تبتسم، ولكن عندما اجتمعنا حولها وكان الظلام بسبب الظلام وكثير ناس استقبلوها صراحة انهارت نفسيا. أنا صراحة حملتها على إيدي وهي كان مغمى عليها صراحة من دخلت، يعني ما تعرف هي وين أصلا، يعني شلون وصلت لهذا المكان، لأن كانت تعاني ظرفها النفسي صعب جدا، بحيث خلال يوم يومين ثلاث أيام كانت وضع النفسي جدا صعب بسبب ما عانته في سجون داعش. والحمد لله والشكر لهذا الآن تدريجيا استطاعت أن تتغلب على بعض مشاكلها وليس كلها، لأنها لحد هذه الدقيقة تحتاج إلى رعاية خاصة تأهيل نفسي اندماجا في المجتمع مجددا.
5: سنجار، لم تنحني رغم الألم ولم تنطفئ رغم قسوة المحنة، بقيت شامخة تستمد قوتها من صبر أهلها ومن إيمانهم بأن النور يولد حتى من أكثر الليالي ظلمة. في هذه الذكرى لا نستحضر المأساة لنحيي الحزن فحسب، بل لنؤكد أن العدالة حق، وإن كرامة الضحايا أمانة، وإن الذاكرة لا يجب أن تخون أصحابها، فالأوطان التي تحفظ وجع أبنائها هي وحدها القادرة على بناء مستقبل لا تتكرر فيه المآسي. سلام على أرواح الأبرياء، والرحمة لمن غابوا، والصبر لمن ما زالوا يحملون ثقل الفقد. سلاما لكم يا إيزيدي بلادي. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ما جابت غلطي ما يدويش تلعب علي العشرة ما يعودش الهضرة ايكم راجل مرة لا لا بزاف على

حياتي باغية واحد يكون دمه بارد سكتي ما جاب توتي ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على درويش.

نقمتي خطري قاربي دن ومعنى زمار لنا أخمل لتخين برميتي شاري بقاربي همزم تخلو خينا ولم خيطة برخاص سكينة قودي غريبو تأينا أطير أسناد المسكينة ها؟

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

خونه واسه خثواثه شما عزيزه شلامه لوخن من برسقال دعنكاوا قاوا البيت عليهم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخن خا حلقه خثته من خرزه 13 شوعايا خرزه الكابتن

شما عزیزی گه تخر تا بدارن طال مقرون لخن خا حلقتا من خرزت الكابتن رح قوالي من لخن طال خا حلقتا وهل بتخلص له عن حلقيات بريشيو طال كاسد علما متيو خوا دوسوتا هو خا تقييم هاي وهلا ما تنو خا حكم بس مباري الخا ظروف الليلة بآثة طالت كل التقييم طال تحكيم مارتسي وقاود كاسد علما خيل دالا خازو حلقات أخرنا بايا بن أدوخ ماثوخ حكم وحاكي لنا كل من ديان بريل وقاد كاس عالمة للتحكيم بس شما عزيز هل بد كله يعني عالمة حل دا قاد طوب دا أقلا كله قبر واثة اسمي خيره كله دا محضر طيلة طالت شخلا بخاثة قاد كله أني قبر واثة مرطيمة قاد أوروبا بريشوثة حل دا ليوم شورية وبد منتصفة يرخد آثة بد مشاري هل بتقاود عراق شخامن وخم يعني أقلق مثلا شعر وقنه مشار قلة حضرة قاود عراق وهي قاود أرباسر بيرخد آثة أو بيرخا بد مشارة أنا خبران فقرات محضرين دوسو ثخنشر خمن ليو قريو كله القدم ليو تيلتين زدتن السلة تن الطائرة القدم خمن دي خبر لأنه دي إبراهيم بايش كذ بس ماخد أربل نادي أربيل ود الآصورة من دي متعلانة متعلانة إبراهيم بايش متعلانة قبيد عراق خ مبلغ قياسي له لي بري قمد هذا قاود عراق أباويلة تخم تعلانة أيضا طيلة طيمة عقد ديدي أنا صورة ديدي من بيث سماخد أربل خمليار وطافة أمو 50 مليون دينار عراقي وأي قريوة اللي 5 مليون دولار قماطة مبلغ كبير رابلة محكيثة إيكي لآخر أنه أربل أي كاود أوغن تعاقدات علي إيب أو اللو بارح الخريوط إيب باسي كاود يرتم دخلت شدن أنا لاب لكبار أيمن ليبو دوسي لدادك ما في متعلانة بخشون أنا أربل قاود خازوخ خرضغ مقت باسي دوري كبيرة بخاز مشاكل من دي من دي محكياتا إيثن كبي ما فيش آكام هاشم أو أيمن حسين فأربل خشبوين دكازو خا أرخا خاشوكتا زحمي لبال منا جاني من دي لقاود مشاكل رحوقي لمنو آون بريشوثا إيثن كبيرة شكاوي دا الأربل من التعلان التيقة إنه ليوي لبارو وغريبو له أني أديا شكاوي ديدو أقر أثير بار لاثي ويدي كله أني عقود ويدو لبسبيشي مسمخة ليا دخت دهاو مخ حضرت كردستان يعني أني قبر واثة خنقا ودعراض أنه مبسئلة لا أني كل من دي عقود رسمية لكازي الاتحاد الدولي فلي بتشي نادي قاود مشكلة قاود أي من دي بارد خم تعلانة لاو اللوغر الشكوى مقادمية تعلانة وإيثن أدلة كبيرة إنه بشلو نادي كويش طال درغة بش التيخ منو خام منو كربلاء يوا يهلة قاسم يوا ديوانية وقاضر كشل تري درجات إنه بارد لاعبين لولي بشل مضطر إنه جاني ساند لقاود تعلانة جوان قلتيغم بنيسر

شنو هالبد آني ليه بخم دي مقرر تقام آني هلا خن بيشا أرخ بتبايش النتائج إنه بتبايش كويشة هي هلا طال درغة بجل تخ دخت بقم تعلم حفرة بالخونايا ودخت ميري أنا خازنة يعني إبراهيم بايش شو قباري بقى بيش ويلة طالة لا طاوة إبراهيم بايش يعني إيه متخازة يعني كل حتى قاود كأس العالم وقام منا كل شخ كامل لي مستحق حتى أو قاود منتخب لأنه هون قمتع الكجناح حلدة لي ويدا خشولة نشول الجناح نوع منه قاود قولة جناح من هدافين كاوي نمصانع قولة دو سيو لتسمخت اللياقة كبيرة كازو الكاثة بس لتينتاج فلتشين ما أساس كماثيل أربل وبي مبلغ راب بي مبلغ ثوابو يعني خمشم تعلانة بالخناية يعني محترفين ما في لخ مستوى كبير عليا سان دوال ودخلت ودوالة شخلاب تفتلة مثيلو تعلانة مخويل وخانو كبيرة مرطيمة ويسمخت لج المدرب باسم قاسم اتخفطنا كبيرة خبرة اتقاود قبايد متعلانة وكلو يعني تعلانة أربل شدقة أجر خمنو لاوة نخنو كلو متعلان كبيرة كبيرة هو وهي وأربل برخداني متعلانة ثيل الشوفة طلافة محصلة قاود حضر العراق خازو إبراهيم بايش باول هي حق داني بارت شاقل قاود يش خلابة أنا خشبوني كبيرة زحمة لو ليه بي مني يعني بار يعني ميري بالنسبة متعلان عراق ناية بس قاود دي كل عراق مهاجم لد أربل بشخلابة فتلة تيميروف زل شنيل تزاخو قاود خا مبلغ كبيرة كبيرة عليا له نسبة عراق زاخو واللي طالع 3 مليار دينار عراقي ونفس المحكاية كمان بفنو البايج لخص شون تيميروف قاود أي شاتا هاوي بمتعل دخت بمتعل بي شخلابة فتلة شخلابة فتلة 13 قول مثيلة 14 قول مثيلة أي شخلاب أنا حسب توقعاتي لخشون بلقد إياه يقول ما ثيلو بس بخازو كل من يوارتي له تمانا كمرنا يمندي لأنه سي في دد أي تعلانة قمدغ ثيلو من دور قما ثيلو تأربل دوري العراقي ثيلو من دوري هونغ كونغ هونغ كونغ خا دوري حيلي له ضعيف له ولثوال كبيرة قول خشبوني اشتو شو قول ثوال وقمني متعلي القاوة دوري إيران تعلي له بس قاود إيران خاكمة مطلعتها خشوان شخلابة ضامة كنت موسم تشيقا تليم مثيا بجم من خمشة قولة ثيل قاود عراق كم روح بقيلة وقا قولة مثيلة وارخب فخلة قامة طال آني يهلي خلنا قاود عراق مقتلي إلي ويوي إيي مبلغ رابة طالة بخازو تيميروف شبيي شخلابة ما باود أمد زاخ

0: خاك متناسة قالوا شان عربايا أكيد كل المستمعين أنه هواتفنا مفتوحة وامكم لاستقبال اتصالاتكم للمشاركة بمسابقات البرنامج لأنه يعني في فترة كأس العالم أعطينا الأولوية للكلام عن الضيوف اللي كانوا يتواجدون ويانا للتكلم خصوص عن كأس العالم والمباريات المشوقة اللي عشناها كلنا سوا وما أعطينا فرصة كافية للمتصلين. لكن حاليا اعتيادي راح نرجع لأسلوبنا القديم اللي هو ناخذ الاتصالات ويكون هواتفنا مفتوحة أمامكم للمشاركة بمسابقة البرنامج وأكيد الجائزة مقدمة من النادي الكلداني دعوة عشاء لشخصين. شما عزيز بي فترة كأس العالم قام ختامة ثياوة دائم وثاث وخق بر يعني تعليات تخام تعال تأكد دائما كله قبر واثق بشولو يعني لقطة والو أيوة تعال التنس يا وات تمام لأنه إذن كبيرة قبر واثق التنس كبير دو الكودي أرخايو تد أي قبر واثق شو خلبه وخام قبر واثق راب بشولو مقيمة آيت يا وقبر واثق ويمبلدن هلبت خامن داني أربع قبر واثد كرانت سلامي لو ويمبلدن بيشة مقامتا كشاتا قاود لندن بيشة بخاري وخد يرخد اشتحوا ليا يرخد شوءا طالت ريشة باثا وهلبت كله متعلانة كبيرة حسكو دي غلبي قاود اي قبر واثد انه اتخشو مرابا واتخا بريشوثا ميلا قاود اي قبر واثد قبر واثد قميثا وقاود طوف تينس دقرا قاود علما تادغ اتخى تاريخ دوغ مخوي انه انجلترا دائما اتا اي ميزة انه اتا كبيرة قبر واثا نقلقة ميثا بيشيل ومقيم قاوة وخامنو كاسد انجلترا بطوب داقلة اي قبر واثا قميثا لقاود تشعيثا بالنسبة طوب داقلة بشتيلة مقامتا كاسد انجلترا وهلا دا ويمبلدن قبر واثا قميثا بتشعيثا دو طوب التينسي وهلبت شماع عزيزة خا بريشوثة إتا أي قباروثة إنه كله تعلانة ليه بشيف جانين تعلانة آز اللاوش لون دا إكيبه الزيميلة كل جلي خوارك آوي كل جلي لازم أو حتى بنون بناثة كل جلو لازم خوار اللوشي كل شركات تالغ جلي إيوي لو تم تعلانو إتو لازم كل تم تعلانة رعاية كودال خشركة لازم جلي إهوال طالو آوي خواره خمندي كبيرة تشلبي ستايل كيوة طال ديك باروثة خليبتي لكل أني خنة دت جراند سلام والماسترز والدوري العالمي دت تنس كنت خاب شيفه هي لم تعلانا ما تلاوش يعني ما شركة أي شركة كودالة رعاية سبونسر ما تجلد إيوال اللون بس لقد ميري الزيمة البيك باروثة كله الهوشي جل خوارة هربت شماع عزيزة دت إيه قباروثة تعالت تخو تاما مخثير اتصال بشكل اتصال بيخلو خلو فرصة كبيرة ما قد ايضا اتصال على اثيلا بشكل خلو الو يا هلا بنور اخبارك احوال الحمد لله بخير نور هسه أنا تكلمت كنت أتكلم على بطولة ويمبلدن إذا سمعتيها بأي دولة تقام بطولة ويمبلدن للتنس بطولة ويمبلدن بأي دولة تقام يعني أنت راح تكتبيها لو ما تسمعيها زين ويمبلدن ويمبلدن هي بأستراليا ولا فرنسا ولا بريطانيا تعتقد ها
1: يعني انا ما متاكد 100% لان صراحه اول مره اسمع فيها
0: زين
1: تختار بريطانيا
0: تختارين بريطانيا زين يلا اختيارك صحيح يا نور
1: ايه يعني اخترت
0: الجواب الصحيح يلا الجواب صحيح بريطانيا هي الدوله وبالذات في العاصمه لندن
1: عاصمه لندن
0: نعم تمام شكرا جزيلا لاتصالك يا نور
1: شكرا لك حياتي
0: للمخرج مع السلامة

0: الو الو
1: الو مرحبا كابتن،
0: شلونك؟ الله يخليك، شلونك انت؟
1: الحمد لله، شلونك اخبارك كابتن؟
0: الله يعزك. لوي؟
1: لا، وسام.
0: هلا وسام، هلا وسام، شلونك يا حبيبي؟
1: هلا بيك هلا كابتن.
0: وسام تابع كرة التنس انت؟
1: تنس؟ اكثر شيء طوبة.
0: نعم، يلا ما يخالف، راح اعطيك سؤال على تنس الاراضي. بطولة الجراند سلام هي البطولات الكبرى في العالم، تقام كل سنة، كم بطولة هي؟ عدد هذه البطولات؟
1: اختيارات ما
0: فيها؟ اختيارات ما يخالف، عندك 4 5 6.
1: نقول 6 إن شاء الله.
0: نقول 6 يا وسام، عدد البطولات. وإجابة خاطئة يا وسام، شكرا جزيلا لاتصالك. 4 هي مزايد معلوماتك، هي 4 بطولات، كل سنة تقام 4 بطولات الكبرى يسموها أو يسموها الجراند سلام.
1: تمام،
0: شكرا جزيلا اتصالك يا وسام، مع السلامة. ألو ألو، مساء النور، يا هلا سارة، الله يخليك، شونيك؟ سارة، بطولات كرة التنس الأرضي تقسم إلى كم فئة؟ هل تقسم إلى 3 فئات أم 4 أم 5؟
2: 3 أم 5.
0: اختاري هسه، ثبتي روحك، كم فئة؟ ها؟ 3. إجابة صحيحة يا سارة، وحتى فصل حتى تأخذين المعلومة بصورة صحيحة، هي 3 فئات. الفئة الأدنى هي الدوري العالمي، وبعدها تجي الماسترز، والفوق والأحسن والفئة الأولى هي الجراند سلام أو البطولات الكبرى. شكرا جزيلا للاتصال يا سارة، مع السلامة.

0: شما عزيزة حكما معلومات اللي دقى باروثة ويمبلدن دخت دميرن خمن دي قمايا انه كل جل خوارك لو شي اي خاء اجمال الجوائز بيشي مبولة اللي تكلوا هاني تعلان دقاء اللي قاو دقى باروثة قماطة اللي تريسر مليون وخمشة ام وخمشي الب جنيه استرليني يعني كنت خا بس شمي آثياء القاو دقى باروثة اتخ مبلغ كهويلة وكود متعلت غالب شاق المبلغ لنا فبس غلاب قاوداني قبر وافا غلاب بالنسبة قرانة املاث بشوفة قما يكشاق المليون أو تريم ألب جنيه استرليني أو يورو عفوا بشوفة دتريك شاق الاشتئم ألب بالنسبة بناثا بش قصة غلاب أيمت كثيرة بشوفة قما يكشاق 850 ألب جنيه استرليني وخرطق شوبة دي تريك شقل 4.25 جنيه استرليني النقا آخا اتو اكما في هاد قمت علي اتو فئة فردي دد قرانة فئة انش فردي انش انسان نقا زوجي دد انش وزوجي دد قرانة وزوجي ميكس ايثن دد تورنتو وكتخا بار جانيت أي قصة كلك شاقل إنه زوجي مختلط قال ميكسي لك شاقل غلابة بقى يعني غلابك شقلي تريو تشي ألب جنيه استرليني شما عزيزة أختد ميران خامداني قبرواثة كشاتة يعني كشاتة تينس الأرى منيان بآي يعني كودي له متابعة بش شاتة بش دك زيدي بسبب أني قبرواثة بشلو بريس قالت كل علمة أي سياسة اتحاتي له أيمة دولة دولة تتخنشة إمكانية وتكيب غرب الرياضة خبشتي لها دعاية طال الدول بيشة كسياحة أكيد إنه شقلة قبرواثة بيشة مقامة اللي أرى جراند سلام غلابة بقاوة شاقل أوجر بنون أوجر بناثة إمت غالب كاث الحساب تري ألب نقطة تري ألب نقطة شاق الكاثي الرصيدة بس خمندي إيثن إمت غلابة أشات أغلب لقاوة تشاتد أثيت بطرة أجر لثيا لغلب لقاوة ديا قاوة أي قبار وثاق قنقصي منه قنقصي منه يعني حتى أجر غلب لقاوة شات تري رجوع دادة رصيد لكاثي لك بيش بس محافظة الرصيد الجاني تادخ طالب أو دافع طالب يلعب أثنه غالب قاود إيه قباروثة ونمارة قياسية قاود غلابة قاود بي قباروثة بشمت روجر فيدرير روجر فيدرير من أهلبة من سويسرا وغليبة بقاوه 8 قاية بطرية كاثة نوفاك جوكوفيتش وبيت سامبرس كتخة التهت شو قاية وتنخطي صار ألو الو مرحبا نعم يا وفاء
1: شلونك كابتن اخبارك
0: الحمد لله بخير شلون يجي انتي
1: الحمد لله الله يحفظك يطول عمرك
0: الحمد لله وفاء انطيك سؤال على كره التنس الارضي اكيد من اللاعبات المتميزات في تاريخ التنس الارضي هي اللاعبه الامريكيه مارتينا نافراتيلوفا واللي هو باسمها الرقم القياسي بالفوز ببطولة ويمبلدن مارتينا نافراتيلوفا هي حاصلة على الجنسية الأمريكية أنا أصلها مو أمريكي شنو أصلها من أي دولة عندك اتحاد السوفيتي أم بلغاريا أم تشيك هاي ثلاثة انطيت بعد شنو اي ما بلغاريا وتشيكيا واحده من هذين الثلاث مارتينا نافراتيلوفا تشيكيا وجواب صحيح
1: شكرا
0: يا وفاء مع السلامه

سؤال أعطيناه الأخت وفاء، أكيد أن الرقم القياسي بالفوز ببطولة ويمبلدن هو 9 مرات بالنسبة للنساء، وهي صاحبة الرقم القياسي باسم مارتينا نافراتيلوفا اللي هي أصلها هي تشيكي لكن حاصلة على الجنسية الأمريكية. وبالنسبة مثل ما قلنا للرجال، روجر فيدرر السويسري 8 مرات، ونوفاك جوكوفيتش 7، بيت سامبرز 7. ولحد الآن نوفاك جوكوفيتش يواصل في أنه متواصل باللعب، لكن وصل إلى مرحلة عمرية متقدمة اللي هي 39 سنة، وأعتقد كل صعبة أنه يجي ويفوز بوحدة من هذه البطولات الكبرى. السبب أنه فرق العمر، لكن تختلف هذه البطولات الجراند سلام عن البطولات الماسترز والدوري العالمي لكرة التنس، أن هي الفائز بها لازم يفوز بثلاث مجموعات، يعني تتطلب جهد كبير جدا، لأن البطولات البقية الماسترز والدوري العالمي الفائز بها يفوز بمجموعتين فقط. يعني يمكن تصل المباراة بالنسبة للجراند سلام إلى 5 مجموعات، وهذا يتطلب طاقة وجهد كبير جدا. أعتقد صعبة أنه نوفاك يقدر يفوز بعد بإحدى البطولات الكبرى، رغم أنه هو الحامل الرقم القياسي بالفوز بالبطولات الكبرى اللي هو 24 مرة، لكن هسه الساحة مفتوحة أمام لاعبين شباب آخرين، أعتقد أنه صعب يتجاوزهم نوفاك جوكوفيتش اللي هم الكاراز من إسبانيا، ويانيك سينر اللي هو حاليا أفضل لاعب في العالم اللي هو من إيطاليا. والبطولة الأخيرة بالنسبة لويمبلدن فاز بها يانيك سينر بعد ما فاز ألكسندر زيفريف من ألمانيا بـ3 مجموعات لمجموعة واحدة. ويحسب إلى نوفاك جوكوفيتش أنه وصل للدور النصف النهائي في هذه البطولة، وكان قاب قوسين أو أدنى أنه يتأهل المباراة النهائية بعد ما خسر شبه نهائي أمام الألماني زيفيريف بـ3 مجموعات لـ2، وكان متقدم هو. لكن مثل ما قلت أكيد أنه فرق العمر والطاقة الشبابية اللي يمتلكها زيفيريف هي اللي أهلته أنه يفوز على نوفاك جوكوفيتش. حتى انه في تصريحه بعد المباراة قال انه بعد ما قدر يعني تحمل انه ما قدر اوقف على رجليه، اكيد من بعد اعتقد انه نوفاك جوكوفيتش راح يلتحق بالجيل الذهبي لكرة التنس اللي خلوا كانوا سبب في انتشار، حسب رأيي انا، انه توسع انتشار هذه اللعبة في العالم. هم 3 لاعبين في اللي هم نوفاك جوكوفيتش وروجر فيدرر ونادال، هذولا كان لهم أثر كبير إنه تنتشر هذه اللعبة أكثر وأكثر في العالم. من الأرقام القياسية في مباراة في بالنسبة لويمبلدن قلنا روجر فيدرر ومارتينا نافراتيلوفا أكبر عدد من الفوز بالألقاب في الزوجي الرجال، تود وبريدجيتش هم أخوة من أستراليا، و9 مرات. وأكبر عدد من الألقاب في زوجي السيدات إليزابيث ريان فائزة 12 مرة. عدد فائز في زوجي المختلط كذلك إليزابيث ريان، والفائز بأكبر عدد من فردي من الزوجي هي مارتينا نافراتيلوفا وبيلي جين كينغ. على فكرة بالنسبة للمختلط، الزوجي المختلط في كل البطولات ليش مو شرط أنه دائما تلعب مع نفس اللاعب يكون هو وياك كفريق واحد، في دائما يصير تبديلات في اللاعبين، وكثير اللاعبين اللي دائما يفوزون أكثر هم اللاعبين المواظبين إنه يلعبون دائما سوا، ودائما هم اختصاصهم يأخذون اختصاص زوجي إذا زوجي مختلط أو زوجي فرد سيدات أو زوجي الرجال. لذلك تكون عدد القياس فوز بهذه البطولات وباسم هذولا اللي هم كفريق يشتغلون دائما. لكن شوفوا بطولات أنه دائما يتبدلون لاعبين، مثل ما قلت دائما الغلبة تكون اللي اللاعبين اللي يتواصلون يلعبون سوا، لأنه يكون التفاهم أكثر وما تعتمد دائما على الاسم. كثير من اللاعبين المتميزين كفردي فشلوا في أنه يكونوا لاعبين متميزين بالزوجي.

0: شما عزیز بودو محاوله حقوقم کابتن ساسان کابتن دخیت اخباروخ
1: الو کابتن
0: دخیت اموروخ صحتوخ
1: والله الحمد لله بس ما اختم دخیتون
0: شکیره لالا کابتن زحملو یا مرتن ما ایسن خاثه بنسبه نادی اکادی انها طوب الطائره قاود عراق
1: تم تقريبا اسليوم وخير خان بريوا التصفيات بطولة أندية العراق جاو الدهوكياوة ومشاركوا له أسرة فريقة إلى نادي الكاد غالب أربع مباراة وبطل أول مجموعة جديدة فمرحلة أسيا نهاية جرخة الشلال بفريق سيقلو نادي كاد ونادي سنهاري ونادي قرقوش ونادي أفروديت أني أربع فريق سيقلو طالب مرحلة نهائية ومخرج جابريل اختيار لاعبات منتخب وبريل معسكر تدريبي قاعد نادي كاد مدة تريسر يوماثا ده معسكر سميخة اليوم الشاب ثخرت عم بدي مرحلة خردة وحلت
0: ماني لو أني تعلياثة بشلو ماني لو أني تعلياثة من ذاكات بشلو مقوبي طالد بدي
1: لاعبات يعني من نادي كاد بيشلو شقيلة نورما منير فيوليت يوخنا نايري نبيل كاجين جلال دشني قاسم راكيلا كامران أماندا أدوار وطبعاً لاعبة من بغداد مسيحي وغشاتا من عايش مع فاطمة لاعجة من استقلاب من ضمن منتخب يعني 8 لاعبات وطبعاً دانيالا نجم هم أنت شقة من منتخب يابا زشاتها بسبب إصابة ليلة بالتحاق غودة
0: أي لست خريطة يعني بعد بتوخ بعد تصفيات بين داني جبنا ثخن
1: بعد إيثن الآخر لست بطبالطة بن يوماثا قالت مع عسكر التري وإسري بيرخا يعني بطولة لقال الصين ففريق بمسافر 8 سر تأتشاسر بمسافر قال الصين
0: تمام بطولة الصين إكما
1: بطولة أمم آسيا
0: أمم آسيا إكما منتخبات
1: تاوي تريسر منتخبات جيلو طبعا أول بياسق طالب أولمبياد لوس أنجلوس بأمريكا
0: تمام
1: ثاني مشارك جاود بطولة عالم وثالث بمشارك جاود بطولة أمم العالم
0: تمام مدرب ماني له
1: مدرب كابتن راندي له
0: كابتن راندي
1: أم من نادي كات
0: كبير جداً بس مجنوخن موري
1: حاليا دا فريق ودي يبدأ لخرتق عند التدريبات فريق نادي اكاد امروخ تتلبى اجتيوة استعداد طال بطول العراق والود ايثن تلتاسر تمانية بطول اندية العراق للكرة السلة سيدات قاود موصل بتبسة فريق دا حاليا استعدادات ذكاء ودد مشارك قاود اي بطولة
0: كابتن موصل يعني هربجي أنا قاعد من ديثد موصل يعني قاعد قرقوش بيش انت عليها
1: لا قاعد موصل بس
0: ارتخات رد مثلا قرقوش ومثلي يعني إيثن فرق من موصل ايش قاعد
1: والله محافظ طليبة وحس قاعد وفساوة
0: تمام
1: فاون محافظ موصل طليبة ويعني بينه بطولة بس قاعد موصل فاتحاد بريل تعاون بين الاتحاد فإن شاء الله ما بسيلة قاود موصل
0: منتخبات كل أني أندية كله بازي بيشي هر قاود موصل
1: ألو
0: أبتكبرن بازي كله أندية بتبيشي طابة إقامة قاود موصل بويا
1: أكيد بس أخني كنادية كاد طريويو
0: إيه بازيتون باثيتون
1: بازي باثيتون
0: يوميا تمام كابتن إيثن من دي خاخنا
1: والله كابتن وقت الحالي أثوانا بطولة طبعا مين ضد أبنونة إليه بفريق ياسق من دوري ممتاز طال دوري نخبة أربع فريق السقلو من ممتاز طال نخبة فريق السقلة طال نخبة يعني ده حاليا أعلى مرتبة لقاود عراق
0: كبيرة بريق
1: داني عندي نخبة
0: كبيرة
1: أثوى بطولة محافظة ضد كرة السلة أبنونة وهم بريلا قاود نادي أكاد مشروك والو اشتفرق فريقا بصراحة فريق شاب زورا مشروك يوال يعني
0: كوديتون فريق خاثة
1: مشروك
0: يعني.
1: لتعال تكاسب خبرة إليه بماثة فريق خاثة وضبط إليه بماثة خالص يعني لم قدم لها نتيجة هو لم فيها لها نتيجة هو بس يعني إتن أمل بي فريق مستقبل أو خوش فريق ومجرد يعني تايئة وتشارك أو بطولات
0: بس ما جنوه كابتن كبيرة هاود بس
1: يعني دي كانت البالي ده كابتن إن شاء الله طالت شاب تخر تابعون محضر كل نشاطات نادي
0: بخير ده
1: قبل لخا مداخلة
0: تمام
1: الشيخ مني إن شاء الله تشاب كثير حلقة كافة
0: بس مجانو كبيرة عود بسيمة ورانا
1: طيب
0: باي باي.

0: هلبت شما عزيز شمي يشكمت كله بلاخد سقارد عنكاوة كمروخ هناي ومبرخو خطالت يعني بناث دي طالد فريق بناث دي أكاد كأي بلطة كبيرة ربطة مثالقة أو الدهوك ويسقل طالد دورة مخوطة مش بنيائي وراده كمروغ بريخة طالد أني بناثا بشتوم قبية طالد متعلي من المنتخب العراق أو تخدم ميركا بتنساسان بتفاوي لخ شوتا بوثا ومشاركة قاود كاس آسيا أمم آسيا بيش مقامتا قاو الصين هلبت خا مهمة كبيرة كبيرة زحمة لا شو ثلاث شيء دوق إنه خكمة مجبية جاودة دية جاود آسيا خاصة جنوب شرق آسيا كبيرة المستوى علمة بارسي لابس مزود آسيا يعني الصين ويابان دايموثا خاصة الصين كاول وكاول منافسة للقب العالمي فكبيرة زحمة للبنات بس هلبت خا مشاركة تذكر طالب اكتساب الخبرة لا طالب بناثن وأكيد خمندي شعار الطالب إنه خازوئين ومرة رابع من بناث من دم قبيض العراق أوي من نادي أكاد وملبديدو أو هرادق من عنكاو أو دي الكابتن راندي فابريخة طالد كله شمع عزيز اختميرن باش ويمبلدن يليب يعني كسينار شاق الكاس دو ويمبلدن بطرد مع الغلب لم تعال تدخو تعمل الألكسندر زيفيريف بطلاثة كنشياثة طالد خاء وهذا يليب طالد ناطر دوكثي يعني كسينار اللي تشوف قماية اللي دعلمة التصنيف دعلمة كلها هي بتعلان بالخناية وتوي شاتت ترير جغداد شاق لها هي قباروثة ومطيلة اللي أي نقلادت خمسة إلى شاقل كبرواثة جراند سلام يعني كسينر وقمني كاث الكراس كذا حلدة أوش قليلة شو أجاي كبا ماط اللي وهل بدأني تورنتو بعد زوري لو بعمر فباو قاموا بخير قاموا الماني اللي نوفاك جوكوفيتش أوش قليلة أربع وسري جاي طالد أبو شقليلة توريلة رقم نوفاك جوكوفيتش ماطي اللي ديت كد أربع وسري جاهلة وخشون لي زحمة اللو تمام كد نوفاك جوكوفيتش متعلوة ضد تريم تعلان بدايموثا خنة قاتا بيشيو أربع أنا ثوابو شقليوة لو قبر واثد جراند سلام أنا تري إنه مانيلا نادال وروجر فيدرر يقلوه منه خم تعلان خلنا قاعد تقعد زيفيريف خلنا ثوا بس آني طلافة أو كبيرة بشو دائما بليوا البيت كشاتة خاشا قلوا خم تعل خا قبروا ثيان تري فثواش إن طلافة قايشة يعني إنه ما رقي أسب شو مد نوفاك جوكوفيتش بيجي من خشاتة شقيلة الطلافة منه حلو طالع أربعة وسري جاي نادال إسري روجر فيدرر خو سري فبيناتهم بلولو أنا باني شن أنا أجر خمنو هاي وبي منافسة لا يوا بيجي الشكل دختتي للداء منافسة لا كبيرة بين التعلانة يجوز داكا يوم طيا خمنو الأربي ألقى بس كده منافسة كبيرة وبينات ثاني طلافة اسمخ له الدي نمارة إنه ما طل لابش من أربعة وسري لابش نطا ولو إنه ثوى تريج برواثة خن شو مدي لاوة يعني نوفاك جوكوفيتش بشوال حريمة خشون بشوال أنا خشون غدير وله إنه خا من داني قبرواطة طوال تعال تدخو تام إنه خط طوبة كم ماخيلة بدون ديا لقصد قحلة قاودة خا أني ماثي طوبة قحلة لي كم حرميلة خبرواطة خرتش قاود أستراليا رأي الله شو قلوا مشارك تادخ سمخلي اللي دربه ويسري شما عزيزة باثوغ للطوبة سلثة يعني كلنا نشدوخ إنه أمريكا يعني إمت خازي لكامر إنه مسيطر إلى طوب السلطة أقرب بس خيره قاود تشعيث غلبته قاود كاسد علما يعني أمريكا دوسي لأنه ما رقع سايب شو ما هيله وشو ما خخنا بس ليه أنه كنترول كبيرة وتنو مخو فرق كبيرة كذا حل دا قاود كاسد علما أمريكا غلبته لو قاوي خمشة قاية هرادغ مخو أثد أمريكا يوغزلافيا هاشر غلبته لها خمشة قاية الاتحاد السوفيتي يغلب يلقاو طلافه جاي برازيل اللي تشوفها لم تخمن يجوز لكاث البال انه برازيل ويغلب تقاوت كاس على المطوب الثالثه غلبت تري جاي بقاوا وخا منتخبش خشبوني هر مستحيل لما نفكره قاوي حتى اني تعلان السلة خشبوني لتو لمتخني انه ارجنتين غلبتي لقاوت كاس العالم خاقا تقاوت طوب السلثة والمانيا شخاقا تغلبتها هلا ونقل خريطة غلابة قاوت كاس العالم طوب السلثة المانيا ياوا شات تري البو اربو سريا اطلافة وسريا اي قبارو ثب شوالة مقامتة قاوت اطلافة دولاثة قاوت فلبين واندونيسيا ويابان غلبوها لقاهم تعلت تخوتا ما ألمانيا اللي تصربيا ثلاثة وثمانة نقطة اللي شو نقطة شو فضا ثلاثة ثيوة لكندا بكو تغلبوها اللي دامريكا آنيو بالنسبة طوب الثلاثة خمن دي خنا شماع عزيزة إثن الدوري العالمي أو أديا يورو ليك دت طوب الثلاثة يورو ليك بايج مقيمة كشاتا دختتي لقاو طوفة قدم طوفة دقلة ريال مدريد طيني أو إت نمارة قياسة بغلب تيقاو تكيه كباروثة كذ حل دا غريبة لقاوة سرقاية بطرية كاث سيسكا موسكو روسي هلبت غريبة لقاوة 8 قاية وشكله خط اتصال ألو مساء النور يا هلا بعنان شلونك الحمد لله بخير عنان سؤالك عن كرة الطائرة آخر بطل للدوري العالمي بكرة الطائرة من هو آخر بطل بالدوري العالمي بكرة الطائرة زين اختيارات البرازيل بولندا أمريكا فرنسا تمام يا عنان شكرا جزيلا لاتصالك ومع كل أسف إجابة خاطئة رغم أنه أنا ما قلت فرنسا ليش قلت لي فرنسا ما أعرف أنا قلت برازيل بولندا أمريكا
1: بولندا
0: شكرا جزيلا إجابة صحيحة هي بولندا فايزة الموسم الماضي شكرا جزيلا مع السلامة

0: تمام، شكرا جزيلا فابيان. بالنسبة دوري العالمي لكرة الطائرة، دوري العالمي هو دوري يقام بين منتخب 16 منتخب، يقام كل سنة، أكو بطولة كأس العالم تقام كل 4 سنوات مثل ما قلت. كان آخر بطل للدور العالمي هو بولندا، لكن الفائز بالرقم القياسي العالمي بالنسبة للدوري العالمي لكرة الطائرة راح يكون سؤال المتصل الجديد. ألو.
1: ألو مرحبا.
0: أهلا.
1: دخي دخونا من
0: زمان. أول بس أنت دخي داية حنان.
1: بس من أهل
0: من نبنا. يا هلا ابن أهل بشينا وطوافنا أنا. بس أنت عززته. أنا طيرخ أنا طيرخ. نهلا موري ماني لبش مدمني للرقم القياسي بغلبته قاو الدوري العالمي كرة الطائرة. التخ برازيل إيطاليا روسيا. إيطاليا يا نهلا، وإجابة خاطئة بكل أسف. بس أنت على ناطيرك. باي باي.

0: سجل عن غليبة لوغا دوري العالم حضر العلمة طوب الطائرة برازيل كثيب شوبة قمايا غلبت يا لبقاوة تشة جاية وإيطاليا بشوبة دتري غلبت يا لبقاوة تمانية جاية روسيا بشوبة دتلاطة غلبت يا لطلاطة جاية وخردغ أمريكا غلبت يا لبقاوة تري جاية وبولندا اختزميرا بشخلات تفتلك بشقلة على بولندا يعني ولو برازيل دا كبيرة من تشات تريل بوخو سري ليا غلبتا قاوة دا تجي لانو قاعد تخلتا دقرا وغلبا قاوة دي قبارو فكيف خامن داني مقوبي بش خيلاني لو قاعد تشعيث الطوب الطائرة برازيلي لا ايطاليا قماي كبيرة خيلان تاياوة الحقلة من الغلابة قاوة حضرة علما حول شخلابة قم تفتلة اي او نقلا خريطة بولندا قم نغلبوا لو ايطاليا تدقر ولا قاعد تخلتا طالب غلبة وقاوة ألو
1: ألو مرحبا
0: ألو حنان
1: دخي دخنا النظام
0: أول بس أنت دخي دايت
1: دخي ما شعبي طالب قتل أخبر راديو عكاو
0: بس أنت حنان حنان من هو بطل الدوري العراقي دي موسم تفتلة قدم اتخ الشرطة اتخ قوة جوية اتخ زوراء
1: الشرطة وقوة جوية وزوراء باي كبيرة لكش تاني يعني امرن
0: كم رخت باكوري داي
1: قوة جوية
0: والجواب صحيح يا حنان قوة جوية غلبوا على قاوت دوري تفتلة
1: شكرا
0: يلا بشير ماي باي

يلا احنا ما نريد مدريد وما نريد برشا حتى لو واحد يزعل بيها. اكيد سؤال انه البطل الموسم الماضي هو قوة جوية بعد ما سيطر على 4 مواسم قبلها نادي الشرطة، رجع الجوية للفوز ببطولة الدوري اللي كان في الموسم الماضي، وراح يشارك يمثل العراق ببطولة أندية أبطال آسيا. شما عزيز لبش لنا ناخذ شو مندي ابو دخ قرعه خازو ماني متغالب من بعد حلقته

حنان بريخة حنان غلبلغ منها قاعد هذه حلقته أكيد عندك محاكوك لحنان غلب السؤال على ذدية ودور العراقي أوا غيدي لنا قوة جوية مخكم رخم خيلة تبكوري وقحلة شما عزيزة كبيرة هاوي تنبسيمش ما توخذنا بعد حلقتها بخريوثة توخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خرزة كابتن نزار عجماية ونبقى عن الخرزة بعد حلقتها فابيان بوش مشينا

سنجار كانت عروس الجبل، كان يملأها الصخب، نسائمها الملونة المعجونة بالخمر والعسل، تلاعب زوايا الأبنية وتبتسم لروح مزاراتها القائمة المستقيمة مع الشمس في عناق أبنية.

0: الذي هو الأقدم من نوعه. أهلها بسطاء يحملون طيبة كروية من نوع خاص، قلوبهم نقية لا تصدأ أبدا حتى لو أنهكها التعب. قبل بزوغ فجر يوم الأحد 3 أغسطس 2014، كان مشهد سيل السيارات المتجهة إلى الجبل الجاثم على حدود الصحراء يثير الرعب، وكانت أضواء السيارات التي تحمل عشرات الآلاف من المذعورين وهي تتسابق باتجاه الجبل الذي مثل نقطة الخلاص من موت أكيد. كانوا يحاولون استعادة السنوات التي قبرت، يركضون مسرعين وهم ينظرون عبر الجبل إلى جسدها الذي يتهاوى. آلاف العيون تترقب، ففي الذاكرة وجع آخر، وهذا الليل المستوطن في الصدور والأرواح المنهكة الفارة، ليل آخر لم يقرأه الجميع، هو حزن متنهد في الصوت والنشيج. مع انهيار المقاومة في تلك المناطق اقتحم مقاتلو تنظيم داعش بنحو 40 سيارة تلك المجمعات، وقتلوا كل من صادفهم من رجال ونساء وحتى أطفال. ومع وصول أخبار الإبادة تلك انهارت الأوضاع.
1: نساؤنا تسبى وتباع في سوق الرق. نعم سيد الرئيس، أنا ملتزمة. رجاء سيد الرئيس، أهلي يذبحون، أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية، أنقذونا أنقذونا. 48 ساعة، 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل، يموتون. 70 طفل لحد الآن ماتوا من العطش والاختناق. 50 شيخ مات من الوضع المتردي. نساؤنا تسبى كجرايا جاريات وتباع في سوق الرق. سيد الرئيس، نطالب البرلمان العراقي بالتدخل الفوري لإنقاذ هذه المذبحة. 72 حملة إبادة جماعية على الإزيديين، والآن تكرر في قرن 21. نذبح، نميت، يبات دينه كامل على وجه الأرض. أخوان، أنا أناشدكم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية، أن تركضونا. سيد الرئيس، أريد.
2: شكرا جزيلا، شكرا.
3: حالي غريب الانتظار، حالي حسين الحزني، جنون المصري، مسكين شيخ علي الشمس، درباش الشاميري. وهكا أوجي قمقى يا لادر يا خبرك أزيد يا غزيل، شونش بي أمتش بي دنيا يا غريبة مهي.
0: سنجار، القضاء البسيط المسالم تحول إلى رمز عالمي، وأصبح نقطة فاصلة بين من يحب القتل ويروج له ومن يحب السلام وينشره. لقد أصبحت سنجار اليوم دليلا صارخا على وحشية وعدوانية تنظيم داعش الإجرامي الذي ارتكب أبشع الجرائم هناك، من خطف وقتل وسبي، ثم جرائم اغتصاب لفتيات صغيرات السن، وبيع الحرائر الإيزيديات وأخذهن كجواري، وبيعهن في أسواق المناطق الأخرى التي كان يسيطر عليها التنظيم. هجر سكان المدينة إلى جبل سنجار ليحتموا فيه، وبقوا هناك عدة أسابيع، ومات العديد منهم من الجوع والمرض، إلى أن قامت قوات البيشمركة وبدعم من التحالف الدولي من إنقاذ بقية الإيزيديين الموجودين في جبل سنجار وترحيلهم لمناطق آمنة. أعلن فخامة الرئيس مسعود بارزاني تحرير سنجار من سيطرة تنظيم داعش، تزامناً مع دخول قوات البشمرجة المدينة التي تمثل الموطن الرئيسي للإيزيديين. وقال فخامته خلال مؤتمر صحفي عقده في سنجار في هذا اليوم التاريخي: سجلت قوات البشمرجة ملحمة تاريخية، وأنا هنا للإعلان عن تحرير سنجار التي وقعت تحت سيطرة المتشددين في آب أغسطس 2014، حيث تمكنت قوات البشمرجة بمساعدة الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة من فصل سنجار من ناحيتي الشرق والغرب.
4: نامي خدي مازن دلوان ونعم بخيراتن سرشوا سپاس بو خدي مازن سپاس بو پشمرگی قهرمان و فرمانده قهرمان خودوی روژا دیروکی دا داستان کام مزن ها تا تومار کرن سر دست وان قهرمانا و از لیر الشنگار مزگینیا رزگار کرنا شنگار گل کردستان رادگینم پیروز بیت افسر کفنل گل کردستان خانواده شهیدت قهرمان و بتای بطی خوشک و برایت میت ازدی اف داستانه ها تا تومار کرن خوینا جماره اک پشمرگیت قهرمان جه شهید ها به هشت ها برین انشاءالله و ایویا چاک بینوک ها زود کم بو بریندار ها و از سپاس ها میدیاشت کم هیا خمالی و یا دروش چون که رول خوب باشید دید دوینه و افرو و از سپاس ها به پایان بو همه پشمرگه و فرماندهت قهرمان و دومایه من دویتن از سلاویت گرم پنیرم بو گیانه شهیدت قهرمان، شهیدت کرد و کردستان و همه شهیدت ریکا آزادی و مروباتی. دور سپاس جارک دیم همه بخیر هاتن و

0: يا مدينة ما زالت تحمل في حجارتها صدى الصرخات، وفي ترابها ذاكرة لا يطويها الزمن. كلما أقبلت الذكرى عاد الوجع يمشي بين الأزقة، واستيقظت الحكاية التي كتبت بالدموع قبل الحبر.
1: كانت مليانة عبات هاي
2: كلها طلعتها أنت؟ يعني هاي كانت يعني مادين واير طويل لحيث يفجرون عن بعد يعني.
1: من بقى كانوا يراقبون من هنا الزحامة والجنس خاصة هنا من بعيد يفجرون هذني بالزوايا هنا كان
2: يعني موزعيها بالقاعة مال الكنيسة العبوات هذه.
1: إيه ومن هناك مودينا على النقطة نهاية الواير يود يعني توصل على النقطة مالتهم من هناك كانوا يفجروها
2: العبوات كانوا زرعيها بالكنيسة يعني.
1: نعم
2: هي الكنيسة إذا نشوف الآن يعني هي طيارة قصفتها الصاروخ يمكن
1: هم بالبداية فجروها.
2: ها فجروها
1: بعدين
2: بالبداية.
1: هم اجوا شافت الطيارة طبوا هنا سيارتين
2: اي
1: ضربت طيارة
2: ضربتهم الطيارة.
1: اي نعم.
2: زين كم أبوة طلعت من هالمكان انت؟
1: 13 بعد ما متفجرة ما عدا اللي فجروا 13 طلعت
2: 13 ما متفجرة طلعت. وين كانوا موزعيها مروان؟
1: هذاك القسم كله الفجر
2: اي
1: واللي بقية كانوا هناك هنا بالزاوية جوا الدرج كانوا موجودين.

0: بالقوانين العالمية والعالم كله العصير ما يتعضى، ولكن هم أجوا بشكل وحشي جدا. هم وحشين رهابين سفلة ساقطين، الداعش الارهابين ذبحوا منا اكثر من 5000 واسروا اكثر من 5000، وكلكم تسمعون بالاذاعات والتلفزيونات، لانه الارهاب الداعش الذي لا عندهم دين ولا ايمان يبيعون نسانا وبناتنا بالسوق كالاغنام، ولا هذا مع الاسف الشديد. ولكن اثناء تحرير سنجار ترأس بها السيد رئيس مسعود برزاني على قيادة البيشمركة، وتمكننا بتحرير سنجار من أيادي الداعش الإرهابيين، ولكن بدون أي خسارة.
1: سنجار الآن محررة، ولكن البنى التحتية هي مهدمة تقريبا. كيف ستتعاملون مستقبلا مع هذا الوضع؟
0: التعامل مع الوضع، احنا ننتظر المنظمات الإنسانية والدولية والصاحب الضمير والأخلاق في العالم ليساعدونا في سبيل تحرير أو تعمير سنجار من الجديد. ماذا ظلمنا؟ مجرد نحن يزدين، ديارنا يزدية ولغتنا كردية، لا أكثر ولا أقل. شنو ذنبي إذا الله خلقني يزيدي يجي لي ناس يضبحني لكوني أنا يزدي؟ هذا ظلمنا. أنا أداعي وأناشد كل ضمير الحي في العالم والدولة الكبرى بأن ينقذون الديانة اليزدية من هالوحن ومن هالإبادة الجماعية من أيادي الكفر الظالم.
1: شكرا جزيلا.
0: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: هنا لم تكن الفاجعة حدثا عابرا، بل جرحا غائرا في ضمير الإنسانية. هذا إيزيدي ينبش ذاكرته صافا أحداثها على أطراف جمجمته، ففي الذاكرة وجع آخر.
3: سبع نفرات، احنا 5 مختوفين
1: اللي هم زوجتك؟
3: زوجتي وبناتي 3 وابني 1، الحمد لله. جتي مارتين بقى 4.
1: مرحبا مارتين.
4: اهلا،
1: شلونك؟
4: الحمد لله.
1: الحمد لله على السلامة.
4: الله يسلمك.
1: مارتين، شوية ندردش انا وانتي نحكي؟ تحكين عادي؟
4: ايه.
1: لو بنحكي اشرح الضوجين؟
4: لا،
1: شوي نسترجع الذكريات، نرجع قبل 4 سنوات.
4: ايه
1: عادي.
4: ايه
1: طيب. مارتين، خلال هذه الفترة شنو ايش كان يصير قدامك احداث؟ شفتي ناس انقتلوا وشفتي ناس يعني صارت حوادث امام عينك انتي؟
4: بالكوتش شفنا ناس مقتولين يعني، بس عظام ماكو تدور. شفنا
1: يعني ما قتلوا ناس امامك انتي؟
4: لا.
1: كنتي تسمعين رمي رصاص او فتشي؟
4: يعني كنا نسمع يعني من جن يتقدمون، تجي الطيارة تقصف، تجي يعني كل شيء يصير. هم من يعني من يصير شيء همين يروحون يقاتلون. كنا نشوف بالتلفزيونات يعني يذبحون الناس.
1: المواقف اللي ما تقدرين تنسيها صارت قدامك شنو هي؟ يعني موقف تحسي يعني فتشي شفتي، فد منظر شفتي قدامك، فد حالة شفتيها قدامك ما تقدرين تنسيها، دائما تذكريها.
4: أخذ أمي بس ما
1: بس من أخذ أمك.
4: أنا يعني أقدر أنهزم من، بس ما عندي رقم أبوي.
1: ما كنت تقدرين؟ طيب هناك داعش شلون كانوا يتعاملون وياك؟ شو سووا لك؟
5: معاملتهم مو جيدة.
1: شلون يعني مو جيدة؟ ايش كانوا يسوون؟
5: يعني كانوا يضربوننا، وكانوا يعني يشغلونا مثل الخدامة، وكانوا يضربوننا، حتى أطفالهم يضربوننا ويحطونا بغرفة، ويعني حتى نكيف ما يخلونا ولا ألعاب ولا شيء، دائما بالمطبخ ساجنين.
1: طيب انت شلون كانوا يضربوك يعني؟
5: ايه،
1: وين كانوا يضربوك؟ شلون؟
5: براسي وهاي.
1: ضربوك براسك؟ شنو ضربك؟
5: بفاس وبحديدة.
1: أوف،
5: كان رأسي كله وجسمي كله حتى هذا كان كبير،
1: كان دم.
5: وبعدين حتى الجرح ما داو
1: الجرح مالتك؟
5: لا، رجعت عند صديقتي وكان معفن، ورجعت عند صديقتي وداوت لي.
1: طيب أول ما شفتي بابا شون كان رد فعلك أنت؟
5: كيفت كتير
1: وبكيتي من شفتي؟
5: اي والله صرت ابكي على امي. امي ضايقه، انا كنت بسياره كبيره وأمي تطلع على وتدق على الباب وتصرخ وتبكي، وأنا أقول ماما ماما، وأنا أبكي متت من البكاء، وبابا وبابا وبابا وبابا.
1: يعني عرفتيهم أول ما رجعتي
5: أو أعرفهم؟
1: شو تقولين لداعش هدية؟
5: لداعش؟ أنا قلت لكل الداعش اللي رحت من عنده، قلت لهم والله ما أسامحكم ولا بالدنيا ولا بالآخرة.
2: أيها الإيزيدي، لا تبلل الليل بدمعك، فروحك الحزينة لن تستيقظ الآن، فدعها حتى يعبر بك هذا الحزن مساحات الفرح إلى حديقة الأحزان، حيث تنتشر هناك أوجاعك الخالدة، تنتظرك جروحك وأحزانك الوفية، خرائطك وجع، جروحك ممتدة، وأخاديدك عميقة حفرتها الأحزان. ولكن لا تقلق، ما زال في القلب اتساع خبأته سنجار من أجل جرحك، فمن أعماق الجرح النازف وفي أشد لحظات الألم ينبعث صوت الحياة بكلمات. لكل شخص وطن يعيش فيه، إلا نحن فلنا وطن يعيش فينا.
6: من طلعنا من بيتنا شفنا داعش، كنا عم غمت عيوني مشان ما أشوف داعش، كان عم بيخوف، بس كنا عم كان بيخوف، كان الصوت تلقت. رحنا على الجبل وبعد نمنا الليلة، وبس بعدين رحنا على الدهوك، بعدين من الدهوك رحنا على العالش.
1: نفسيا كيف تعاملتم مع ليلى لحظات الأولى أثناء وصولها، أثناء استلامكم إلها؟ الوضع النفسي، ممكن أن تصف لنا وضعها النفسي؟ وحضرتك أنت معلم وتمتلك من القدرة والوعي ما يمكنك من أن تؤهلها نفسيا مرة أخرى، بداية كيف كان وضعها وكيف أنت قمت بإعادة تأهيلها مرة أخرى نفسيا؟
7: صراحة يوم 9/4/2017 هذا اليوم لا أنساه أبدا، اليوم الذي وصلت به شقيقتي ليلى إلى أقليم كردستان وبالتحديد إلى قرية بوزان القريبة من ناحية القوش. صراحة أنا كنت حاضر موجود هناك الساعة تقريبا 11 بالليل، هي وصلت أول ما كانت جالسة مع شقيقها مروان بالسيارة كانت تبتسم، ولكن عندما اجتمعنا حولها وكان الظلام بسبب الظلام وكثير ناس استقبلوها صراحة انهارت نفسيا. أنا صراحة حملتها على إيدي وهي كان مغمى عليها صراحة من دخلت، يعني ما تعرف هي وين أصلا، يعني شلون وصلت لهذا المكان، لأن كانت تعاني ظرفها النفسي صعب جدا، بحيث خلال يوم يومين ثلاث أيام كانت وضع النفسي جدا صعب بسبب ما عانته في سجون داعش. والحمد لله والشكر لحد الآن تدريجيا استطاعت أن تتغلب على بعض مشاكلها وليس كلها، لأنها لحد هذه الدقيقة تحتاج إلى رعاية خاصة تأهيل نفسي اندماجة في المجتمع مجددا.
2: سنجار، لم تنحني رغم الألم ولم تنطفئ رغم قسوة المحنة، بقيت شامخة تستمد قوتها من صبر أهلها ومن إيمانهم بأن النور يولد حتى من أكثر الليالي ظلمة. في هذه الذكرى لا نستحضر المأساة لنحيي الحزن فحسب، بل لنؤكد أن العدالة حق، وإن كرامة الضحايا أمانة، وإن الذاكرة لا يجب أن تخون أصحابها، فالأوطان التي تحفظ وجع أبنائها هي وحدها القادرة على بناء مستقبل لا تتكرر فيه المآسي. سلام على أرواح الأبرياء، والرحمة لمن غابوا، والصبر لمن ما زالوا يحملون ثقل الفقد. سلاما لكم يا إيزيدي بلادي. لراديو عنكاوة، فابيان نويل.

من عاليوث تقصرة وبوخ الدرقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء، في أرضك الطيبة تزهر الأحلام وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول با با با با با با با با با با با با با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

هل في البحار سوى العاصفات تروح بلؤم وتغدو بغدر.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورا في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مخمو ثدريشانا بارزاني مقبل باطريركة عيتا كالديتا جو عراق وتيول قليمة كردستان مشاري زو عربا قد مايا المخي وقنياني لقول اشتد مرديثة الدمة كفري مشانيا المولداني عماي شو رايد ما برستت كهربا كلهن عداني ديوما الملبي ومرديثة يميت أبيض هرمز عراق مقروب وصار ربع النفطات بصرة دماطي لتشو إسري دولار البرميلة بزش كيان إيران لا بعي المروخ تخومي دقراوة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

من نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض بالقلب بين على راسي. خلصت عمري بجي سنة واضحك ثواني، مشكلتي طيب ولب قلبي على لساني.

فخامة الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. إقليم كردستان يطلق حملة استباقية كبرى لتحصين المواشي ضد الحمى النزفية. كفري تودع المولدات الأهلية، انطلاق مشروع روناكي لتوفير الكهرباء على مدار الساعة. لتشجيع الملاحة عبر هرمز، العراق يقدم خصومات كبيرة على نفط البصرة تصل إلى 29 دولارا للبرميل. بيزشكيان: إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

بخمو فدريشانا بارزاني مقبل باطريركة عيتا كالديتا قو عراق وتيول قليمة كردستان مشاري زوع ربا قد مايا المخ وقنياني لقول اشتد مرديثة الدمة كفري مشانيا المولداني عماي شو رايد ما برستت كهرباء كلهن عداني ديوما الملبي ومرديثة يميت أبيد هرمز عراق مقروب وصار ربع النفطات بصرة دماطي لتشة وإسري دولار البرميلة بزش كيان إيران لا بعي المروخ تخومي دقراوة

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

فخامة الرئيس بارزاني يستقبل بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم. إقليم كردستان يطلق حملة استباقية كبرى لتحصين المواشي ضد الحمى النزفية. كفري تودع المولدات الأهلية، انطلاق مشروع روناكي لتوفير الكهرباء على مدار الساعة. لتشجيع الملاحة عبر هرمز، العراق يقدم خصومات كبيرة على نفط البصرة تصل إلى 29 دولاراً للبرميل. بيزشكيان، إيران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طينا قناثا وطينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤو

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شؤوت الشي بوين شؤوت.